0: أيوة توك هلا متابعني على تلفوني. ألو.
1: ألو.
0: السلام السلام.
1: ميو سلام غاني يوم أتوبين.
0: ميو سلام نورو من نانيني أم متابعني على تلفوني.
1: أم نورو من تولين.
0: أنتونا أورينا سيبش لبى.
1: يا لا ولا ناسو ليو أنا كم كان نواتي.
0: إيه بروفينسية هني.
1: أكوراني.
0: وامبولا.
1: Ayo, wampuran no kurani.
0: Wano tontu wirian sipo sheni?
1: Impelo wirian sipo na yasile.
0: Yasile? Ankele wina chipo natani?
1: Ando wina nagatamu harakala wata hii, na anaga.
0: Ahe. Asante sana hino atepa shukurela wa hekeli no wihan chipo na?
1: Tapo, tapo.
0: Ahe, mluka chali.
1: Aku yang lina raro.
0: Lape?
1: Kira kalau yang lina raro.
0: Eku nan lakana isalamu isalamu isikrigen lakana no no kelan cipo.
1: Kaya karo matri jin atau kaya negaro al kenda data semua sekarang. Nama raya ne. Kira kalau kenda kapa apa yang ni mera nama raya.
0: Hei.
1: Tato kira mera ni muslim ada no.
0: Karir ya walaupun, hehehehehe. Emarai, alpa di marai orang cawan. Waktu pas kukira bau.
1: Tapo, tapo.
0: Mulu kau cahli.
1: Eh.